0: الاميديه سلطان حسين
1: دهوك راديو هاشتاغ بوينت هاشتاغ بوينت دهوك راديو هاشتاغ بوينت هاشتاغ بوينت

0: تبدأ فيستي نبخشايا أهب باش ترين موبيليات البخشايت هاي دهار الوري تستكفي أفش لايكي فيجا اكسسوارات النظمالي بابات رزاندني وأفانتشتا هما ديكورات چنة ديكورات النظمالي ودريسينج روم وهميج ديف حزو خوزينتا أها كده صدف سليب جبيرا مناتي صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله أفريقا حبيلة تاكوشترو قازان جاتا زيداترا هدى السردار كيب ريكا واتصابي فريكا ودرفتا برنافيا خلات دازباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكاندا بو سيجاشت النايب وست رومبلين بي ام دبليو اكس 5 ده آيس كريمين بكرا و ايكيب بلاش
0: دمي بابا تهتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان أفرين صدف تنه بو صدف ايچن كيا بها فركه ات موبيليات النافمال دا بجورها ديزاين تشهانه و جاك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فيد بو همي اوفيسات بردستن دا اوفيستي نبخشه هيا اهب باش ترين موبيليات بخشه هيت هين ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابا تن رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسينج روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناتي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخ لم يولاشتا وخواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي والله افرين صدف دمي بابا تهتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افرين صدف تنبو صدف اتشنك

تینا باخچایا اوهب باش ترين موبيليات باخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بوسخ لميولاشتا و خواكو كيل دفجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه بدهوكي والله افري صدف

ولا خليل هذا لا ودرا من ترى جد دلالة كذا خورا بكرم عدد ما دبى شابو يبافي ما دبى شبر يدرا دبى جنجر يبدي في وجه ما وجه لبس كذا أجنه ولا كل ما يبدي خود يبدي رم كعكاز من مجد خيرات سرهرين ما دبى جد ما مجد خود جد جد ما تابه ولا وجه جد ما مجد خود جد جد ما تابه بس هو تابه جد ما تابه كا أي نقبا جد ما مجد جد ما تابه خنا بابه دنا قبا جد ما مجد جد ما تابه شبه جد جد ما خنا بابه كل لاوي كه خود لاوي جد جد برا ولا وقت كل لاوي كه من هذا لاجي تا ولا ده غريب آن قرب تا داد جاره كش خاله دل خورا بكيش نيست سمت ساکن يا دل خوب ببيني ولا خليل هذا لاو خم خيال و دنيا سر بس در جمال آكنا بجمال يا بخام جمال يا واشرام جمال يا اي دبابا خود ابن اکنا محمد اجازه بودی سال و زمان

0: ne khali le dla debla hami wa bet wala debla ne abi wa bi jigad es be jadi rabi da du be go ba ga bil bil ta kharosh ke tabi hadu ta be ko et kula be be qadre na be khuda ki ma be le ke sati ye ki na muhammad e jazum hawala be chin aib ala de be dunya ele be wala wa dur rahim ra khuda ki ma wa bi dol de tu nabi ya ma ha ki na be ya ya ورجنا من يماكي كوكام يما شورا من يما فورا من يما فورين من يما شلك يما نازك يما سوى سريب نوكنا محمد جازو عيبو يسال وقتو يلو يلو يلو اخلابو رزما
1: بو گهداری کرنا برنامه راژیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن

0: لا دارت أقول خلاوي بجاب للتجار وليل ويو وقعد وجاوي تدرم
1: دهوك راديو هشتو هشت بوينت فينت هشتو هشت بوينت نه وزوزانيا

ولا جانب الاذكار خد جانب جد بي وزير ابو مسجد ابو جرم ربي نبي ما تصان جوري ولا هوا خد لو قد زوج وجوات جبلي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح وقت سربن جهدارت خوشتبي جهدارت راديو دهو كهر جاي كن لبن خوشحالين جاركادي اللي درها شبو نفو برنامه رهنامه رنامه جي اماده كرنو بيشش كرنا صباح عابد ادقال لهر دو افكارت من الجورة كنترولي كاك هوجر خليل والسوشيال ميديا جي روجيار امير صديق ودارد ماي تخوش تفية راديو دهوك وبينارد ماي سوشيالي صلافت خدا سرابن هر جهيكي هين لبن خوش حالين جاركا دي اللي دارها شابو نفا وبرنامه رنامه افرق بقنا هيا خودي لما بحث لسر روشتي بيغنبري بي صلى الله عليه وسلم

هان قالوا شاهي كرام كان صاحبي بيت الحرام اي جبرائيل لتكر سلام كان محمد مصطفى كان قالوا شاهي عرب كان حاكم بأسل نسب

ظلام بون متخازين مترابيني خلك وعالمتنا خازقني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

0: Dhuk Radio, #85.85.9.
1: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تني بو صدر

0: او فيستي نا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اباش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخ لميو لشتا وخواكو كيل ديفيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بيجماري بكن 0505 225 47 74

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.